0: لانه كيانه كبه واو كيانه بتواني نزم درسكا واو نزم بتواني برجواندي ابولي وسياسي وجيوبوليتيكان امريكا بباريزي يعني بو معناك هي ولا فنزويلا بينيتان بو معناك لكوبا بتمان بو معناك لسوريا هاتنو كارانكر طبيعه لايران شابشن بروجي كيواهن اقل بيرتان بلا سردمي كاترامب هاتي قلت من دانيكم بيدا كردو لايران كا بتوانايا ودتواني كنترولي بس اكب كاتو ديفيز بقول وقلن او احمد الجولاني ببينيتوا وبتواني وفزايا بدسو بويا اقل لم ديدو اتفاقات لايران بكبير طبيعه ما دسكوتي بو معنايا اقل لخاني سياستي نيو دولتي ويان سياستي امريكا بو موزع كبرون راسي كده يلو وراي من دسكوتي كي برشاو من نابت بلام اما بو معناني كخدي بزاقي الرزقاري خوازي كدسان توانيني ونا تواني واقعيته كاني خوي بسبيني بسر قمكا ببيتشو انا من لو باوردام كم بزوت نوا ام بزاب رزقاري خوازي خورلاتي كدسان توانيك يبجار بيويسي هيبت هيبت لمكاتا ويك بتواني او ارزش استراتيجي كاني خوي برجست بكاتو تشاو يمن خناغك امكانك ابو بهوكاري يارمتيك او ارزش استراتيجي كمان برجست ببيتو او خناغتو بمعنى اويك فزاك قورا ونكتو بلكم معنى قورانك اجل يعني تسوري سياسي كان يمدبي وبك اجل لم حالتان الجوراني بصراحه و ايما دبي تش ميكانيزمي كي ديك بغري نبر كبتواني ارز شي استراتيجي كمان دوباره برجسب كات بو وادل نبر و اجل تون تواني اهميتي كي استراتيجيك بو خود برهم بيني كس امادني ك بوتو هزينه بدا دليلك نابيني هزينه بدا دليلك نابيني كبيلا بشتي تو رانسي دليلك نابيني ك بيوي تو مطلب كاتا هيني هو كاري بك بجوني كان خوي بدو دا تشوني بونا كابويا ليره دا دا هاتوي كي مبو كرسي كرسان همان الاخرات راسي كدو يبقيوندو كي راسو خوي بخوم النواه كآيبو دمانوی حزینه و ریسکی درباز بون لدو خیک و خومن آرستی دو خیلتر کرد و قبول کن یا نه و همه نمونی کنم بو بینمو که پیمان به جنابی جش طبیعتا زور لدلو موضوعات یک پر گویدت زاری چاو امال اوجی قدرت کمار اسلامی که پینج پای تختی به دستو بو لاوجی قدرت کمار اسلامی که برجام امزا کردو لأوجي توانا كان كمار إسلامي لبلاتاني دراوسي لأوجي يكان جي سيستمي سياسي كمار إسلامي لأوجي يويك بحنجاو دو نفر لسراني هر جدي كمار إسلامي كراستو خودسيان لكشتاري كردسانو كنترول كردسانابو زندوبون لأوجي توانا كمار إسلامي لرقي إصلاح طلبو ما إصلاح طلبو لكردسان دولي دا جراب ودان نموني ديك اللوقو نغائم مثلا هاتين تشالنجي كمار اسلامي وانكر لرقي الراسانة طبيعة كساني جانيا في ذلك طبيعة بنما غيلك شهيدي ينليك طبيعة جندين هاوري خومن شهيدو لو ريقاي بلاهم اما تسمينك بو برياريك بو كإيم دامان بو لو دوخيك تدابو قمان درباز دوخيك تين كتبيعتي ايما وناساميما في وقريد كواتا قريك ما بليمك قدر قرار بي ايما لخوراتي كتسانا ببين بخاواني دسكوتيك بيوسما براساني كتر وام راساني دزاني وقتك بليم راسان تعبيري رابرين بمعناي هستانه وبمعناي باوربو بخوبون بمعناي اراديكا كمال جاي إما بزاف كيم النشان إذا برامبر بداقي كربتها يبدل الدوخة كل إستا لباري أمنيتي سياسي واقتصادي هاتي ويجرت ما كرتي بكمود زارم كاتي برنامج كتبونا بزوري لسر بلام نقطة أساسية كما ميكا إما دبي ميجود بخمان بخور كمين نک بشوین و بین که لومی جواد هی بشمن هبی واضحا و مشخصا نیمه بشمن نابید و اگر ایش بشمن هبی بشه لحد فرماندار و استاندار و دو واحد زمانی کردی و ایکس ای گریگا بلام اگر خومن بچین نام دو خو وضعیت درستان طبیعتا امکانی زورتر معنی بی بچسبندن یا مفرده که مبس من چوک و خاک چوک نسل
1: یعنی بدی وکی دیگه اتوانین بلین یا آوا استنتاج و بقول نتیجه گیری بکنین لفرمایشکاین جناب که اما لا ام مقطع زمانیه پیویست حراشکان بکنین به درفتک بو خومن و خومن وکو امری واقعک بسر وضعیتی موجوده بسپینین درسته؟
0: دقیقا دزانی هر تهدیدیک هر حراشیک لزومن بمعنی وینی که دیجی برجوان یکانی توه یعنی نه تو آن خوکینه ری برجواندی با تو بید به پیچه آنه دوخ کاتوت ایراو کاتوت آراو اگر بم آراسته برواک ایمان اگر تعامل کن طبیعتا تهدیده حرشه یکی صدا صدی راست و خوی لسر جوهری وجودی ایمان بلام دیوکی دیکی مسئله درفتکی یعنی مسئله او جنگه کتوانی خوکینه ری توانا بی با تو او جنگه آمادگی تیده او جنگه لباری سیاسی و لباری امنیتی و لباری عبوری و لباری سرنج را کشان و لباری فکوس کردن جا باید درکن بلیم ام درفته ایما اتوانین بمانگوازه تو با قناقه کبونی خومانی تیده بی نزانی من هنجار دبیستم مثلا بود من هنده کساله اگر ایران توزه کرانه و ببیتو نظانم فضایی که واحا بیتو او کلان او رانگه تقلیل گرانه یا منمانسی پیانه بنا نزانی اما شاهکاری تیده نیه یعنی اما شاهکاری تیده نیه که من وکو کرد بچ من او گمه کن طبیعتن لکناری و بتوانم با کمال مافای قانونی بگیم اما شریک هم ملتانی دیگه چطوره نمکارم کن یعنی من شاکاری تیدانیه او شاکاره که تو لو فرصتانی لو شرایطی که های بو خود وضعیتی که مطلوب برزیدی که به باوری من استد درفت یوی ها ولی یک نکته دور اساسی تیده ایج مسئله تیچوه ایما تیچوی دبه و ایم من جنابت و ایکس و ایگریگ دا بید دانه دانه امادگی و من تیدا بید که ببین ببشید لو تیچوه و او تیچوهی که ایم نابی لی بترسی او تیچوهی که دتوانی لبواری بتای بید بزاوی سیاسی و زورتی مطرح بینک کومنگا یعنی اینکان گرین گوهی که او شرایطی او جنگی که تیده به نسبتی دوخی ایمه و به نسبتی چونه ناو گمکو دزانی اساسی موضوع که منمه بچونه ناو گمکو لدروی گمکو رامه وسته بچونه ناو ام گمه یا لبروی ام گمه یا قابلیتی اوی تیده که تو بتوانی جگه اگبو خود بکنتو و اما لمن چوارتیم او وزنیتی کنو کمار اسلامی هاتو تپیش و دتوانه به اصلاح هاتو بکا با اکترک لنیوم کمه با گشتی اگر بمه موضوع که کرد بکمو گرک مطلیم که ایمه لدوخه که نتوانین تراجدی که لیب که ویتوا و لدوخه که نتوانین چیرو که گیاد دستانی جنوی بخونده پیوندی راستو خوی هی به بریاری که ایمه دیدی و بریاره که ایمه دمانوه لدریچون قواوا بچینه ناو فضایه که و که طبیعتا زیاده لحشتا سال هزینه بوده ده چوکو کومرگا چوکو بزاف سیاسی که و بگشتی اینتی لیره ده طبیعتا پشکی شیر بشی بلو لایانی بریان سیاسیانه که خواندارتی مسئوله خواندارتی مسئله سبه کس پرسیار لفلان حزب و فلان جریان و فلان گروب ناکا قبل بواد نکرد. پرسیار لواکا که مسئولیتیه. پرسیار لواکا که خوانداریتیه. پرسیار لواکا که بشکل گوله لمیجوی ام بزودنوی ربط بوه. ویو طبیعتن نگرمو برس پرسیار کت و گرفنو بلن که درفتی که لموزو با درفتی که یک جار گوله لموزو های بلن اساسی که ایم بریار بدن که چوی چونه ناو ام گمه بدین یعنی و اما طبيعتا اكيمه غيري ما برياري وانا دي من كمانين زور هين بيكور وشيرانا بي
1: زور باشا نزيك بلا شش مانغ لمو بير پنج هزي سياسي خورهالاتي كردستان ناون دي كان دامزران دواي هولهي زور بناوي هاو پيماني هزي سياسي كان كردستاني ايران لا روتی شری آمریکا و ایرانه کم تازور امان با درکردنی کمالک راگین رو هلویستو موضعکانی خویان نیشانده. ام هوه لسوارچوه او کانتکسته که یسا جنابت باسد لیو کرشید بو کردو شکارید بو کرد. بپرژه مصر مسئله هاو پیمانی هز سیاسی کرد. پیتن وایا لم بارو دوخه لم شرایط هستیارو میجویا هاو پیمانی هز سیاسی کانی کردستانی ایران اتوانید چن نخشو رولی که ایجابی بجارید. و پیتانوی ارکی چیه؟
0: رولی زور گونه توانی بگیره که شمال یعنی دزانی یکی کلا او کار زریفانه و او کار مسئولانه که به تایبت حزب دموکرات زوری رول تیر بگونه سلیم هاو پیمانی بله هموشتیم هاو پیمانی بشیوی کراوی همو هز سیاسیتانی خورلاتی کلسانه حلا سیما ساده پیدا دومین مسئله وینای که لعراده که جمعی که دوای بونو ارزش وجودی خواه که سیمین مسئله تماحه که حیطی به نسبتی کیان و ناسنامه و سرزمین بناوی خورلاتی کلسان چوارموه که خوی لنی و مجموعه سرشیوانه که لعرانه تبدیل کرد و ببلوکی که سیاسی پینجم اوی که هر کم لهم گروپانه به جیاوازی ایدولوژیکی فکری هرچه که هن و توانیانه لمجموعه که لانجمنه که لهاو پیمانه که کو ببنه و الی آخر گرد ما بلان بزانه لبتنی موضوعی اونده معنی جوان هیا اونده معنی وره بخش و اراده بخش که اصلا وصف ناکن بلان پرسیارکی اوی که بو امانه شور نابنه بونه و کومنگه ولی واقعا چه بو اما اون سرمایه گوره هین ناکن یعنی وگر ناکن کاری پی ناکن ایتی لیره ده مثلا ده گره تو بوی که مسئولیتی هز سیاسی کانه ازانی با من اوات تعبیری که ساده لیه بکنم اگر باوچه کلمالا بریاد بده که نظمی بگوره لنیو مالکا نظمی که دیکه بینت عراوه او باوکه لنهایت مسئوله که سر نویشتی و گوره نچی بینده تبعاتی باشو خرابی و هرچتی که یعنی نمونه که دیکه بیرنه بیم عراوه اگر لنیو نظامی که سیاسی یا جریانی که سیاسی بی دست پیشخریه بکا نظم فلانه بکا هر عراسه بگره طبیعتن اون مسئول برام براوشتی که دیتا هارا نتوانی تو بیجی ولی فلان کس باج نیو فلان کس خرمت نیو فلان کس او کار طبیع همو مانا راست لواقعیتی خواه راستی و جدیشی و بونیشی هیو مسئله اللهم لنهایتا منم که دبی دوباره پرسیاره که اللهم بدم بوی لیره دا گرک ما نیم ناو بینم گرک ما نیم سبکم گرک ما بلایم که اگر دست پیش خرید من کرد موضوعی که واقعتا روا یاد به اجماعی که درست کنید که بچین به پروژه گورکه یعن بشون خومن رایم بکشین به پروژه گورکه لیره سختی که آزارکه زور متوجه گوره این لعنه مسئولی که برسیارکه به تو تیده گم لطوایشانه بلام لنهایت هم بریاره که مدهو معنه که هزینه مسائلان ممکن و یه گلک ما کردی کم بایی که برنامه کدیم مکانه ام هاو پیمانیه دتوانی لتعامله با بریان مشترکه بگه و همو منشان ازیش پیوکین و اگر گیشت بون بسته اکتبیعتم لیره ده که من دبی کاری بکن بشون خود رای کش
1: زور برشه ما مصحسام وکو کتا پرسیار اگر ایما تابلوک من آبم شوازه ویناب کین سیکوشکه یک من هیا لا پانتایی سیاسی کردستانه سیکوشکه که بریتیه لا گوشه یکی احزابی کرد گوشه یکی کوملگای مدنی و گوشه یکیشی خەڵکی ناو شارە شار و گوندەکانی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئێوە هەڵتاندا کە ئەرکی هەرکەم ئەرکی گشتی کۆمەلگا ئەرکی گشتی بزاف بخەنە ڕوو و نەخشی ئەحزابیش بەرجەستە بکەنەوە. پێم خۆشە لەم دەرەتانەکەمە کە هەیە قامکێکی زیاتر یا هەڵوەستەیەکی زۆرتر بخەینە سەر مەسلەی ئەو دوو جمکەی دیکە، ئەو دوو جەمسەرەی تر، خەڵک و کۆمەلگای مەدەنی، هەرکام لەوانە چۆن ئەتوانن کاریگەر بن، شوێندانەریان هەبێت لەسەر بەرەو پێشبردنی ئەم بزاڤە لەو چوارچێوەی کە ئێوە ئێستا شیکاریتان بۆ کرد.
0: ڕاستە دەزانی خۆڕڵاتی کوردستانی کە لەو بەشانەی کوردستانە کە لەبواری بێسڵ بزاڤە مەدەنیەکانەوە لەبواری توانەکانی کۆمەلگا و تەبێتە لە پاشەکانی دیکە تۆزێک دەتوانێ بڵێ منم باشتر ئەمەی نیشان داوە. یان ئێمە ئەگەر بێ لە ساڵی تاریخی ئێران لە 1395 بە تایبەتبن و ڕۆژە تایبەتیەکەیەوە شەپۆلێکی نوێ دروست بوو بۆ وەکۆڵێن ئازادکردنی ئێنەرژیەکە لە نێو شارە هەبوو وەکو خەباتی شار. ئەم خەباتە شارە بەشێکی ئەو بزاڤە مەدەنیانە بوو لە چوارچێوەی بەرخۆدانی مەدەنیا و بەشێکی کۆمەلگا بوو. ئەو ئینسانە ئاسایییانەک لە کۆمەلگا دەژین، ژیانی ڕۆژانەی خۆیان بەڕێوە دەبن و ئێمە لەم ساڵانە ٩٥ لە چوارچێوەی مۆرۆزەکانە بێت، لە چوارچێوەی کارەساتەکانە بێت، لە چوارچێوەی سەرکەوتنەکانە بێت، بێتە حضوری هەردوو لامانە بینی، یعنی حضوری بزاڤە مەدەنیەکانمانە بینی و هەم حضوری کۆمەلگایشمانە بینی. بەڵام دووبارە گەرەکمە لەم جۆرێک ئارەنسەکرد لە دوو نوکتە بەرجەستە بکردم. ئەویش ئەوەیە کە دۆخێکە ئێ پێشتر ئێمە تێدا بووین دۆخی بەرخۆدانی مەدەنی بوو. یانی چی؟ یانی ئێمە دەمانویستە ڕێگەی بزاڤە سیاسیەکەمانەوە هاوکات لەگەڵ خەباتی شارە کارێک بکەین کە جووڵەی کۆمەلگا ئەو مقاومەتە مەدەنیی کۆمەلگا لە چوارچێوەی بەستیجکردنی کۆمەلگا بتوانێ ئێرادەکەی خۆی ببینێتەوە. وقع قناغی که ایم تدابون قناغی بدبادانی مدنی با هم قناغ کسی گوه ها یعنی گرد نبلن دوخی که ایست ایم تدابون فاعلیتی و مسئولیتی بپرسیارتی گوره لسر بزابی سیاسی ها ولد لسطح دوما بگرده او بزاب مدنی هم و کومالگا بو چونکه لیره داتون دوخی شرط بیا لە دۆخی شەڕ ئاساسن بزاڤە مەدەنیەکان وە کۆمەلگا ئەو قابلیەت لازمەیان نابێ بوو حەرەکەت یا جووڵ. لەم دۆخەدا ململانەی دوو هێز، هێزێکە ڕزگاری وێ بچەسبێنێ بەدەستی بێنێ کاری بکۆ و هێزێکە کە بەرامبەرەکەدە کە داگیرکەرە دەیەوێت و بە تەواوی لەناو بوو لە وەقام ململانەکە ئێستا هاتووتە نێوان ئێمە و دەوڵەتی ئێران. ئەمە بۆ دەڵێم کە من تەوقعیەوە ناکەم کە کۆمەلگا فعالیەتێکی مطلەقی لەم کارەوە هەبێت تا ئەو لحظەیە کە من نیشان نەدەم کە ئەجەندای ڕزگاری من حضوری هەیە، وجودی هەیە، لەمسەکرێ، دەبینرێ، ئێحساسەکرێ. و لێرەدا تەبیعەتەن ئەو کاتە تو لەو ئێرادە جەمعیە دێنیتە پاڵەم بزاڤە سیاسی و کە مفلی ڕزگاریەکە دەبێتە پێش کەواتە ئێمە فازمان یعنی مشکمان دەبین لەم مۆزەقا بینین بەرێ تۆمە لە دۆخی بەرخۆدانی مەدەنی داین. لەم قۆناغا هیچ بەرخۆدانی مەدەنی نە لە ناو ئێرانیەکانە و نە لە کوردستانیشا سەرکەوتنی یەکجار یەکجار سەم و یەکجار زەحمەتە. من باسی ئیستسنا ناکەم، باسی حاڵەتێکی گشتیەکەم وەلێ ئەوەی کە ڕۆڵی ئەساسی دەبین بگەڕێ بزاڤە سیاسیەکەی بۆ چوو بزاڤە سیاسیەکەی لە دیدی بەرخۆدانی مەدەنی و چاو لە قەزیەکە ناکە کە کادرەکانی ئێمە بڕۆنەوە ناو شارەکان و ناو گوندەکان و حەرەکەتایەکی سمبولیک بکرێ ئێرادەی شاخنیشان بدرێ بەمشتیەوە نا. بەپێچەوانە دەبێ ئەم بزاڤە سیاسیە ململانێ سەختەکەی دەست پێ بکات ولم ريغو كم الملان استخدك بس في كتب يعتن في خور ويار مقدر وقالنر وبهيس كري كبير مقزية أبي تكون مقا أو لو لحزايا كتو دبي بشو فازو لقل كو مقا بيجي تو توان رو بيد ولي لكناري معنا فارغ لمعنى وقال جدا لمعنى ما دتواني سبكو مقا بلين لاني كم لرقي أو آخينا موتا معنا يارمتي كو مقا بدين كلا أمادي ديابي يارمتي كو مقا بدين كي يكترين ينخوج بي يارمتي كو مقا بدين كي بيكو يكترين بي احساسي تعلق يعني يقرتو يعني بيكو زيادة بي إلماني قبين بيك عزاركاني سياسي وعبوري بتايبت والرواني لما رجعنا ديبينين مرهمي بين بلام أقل بتماي أو بيجي أمام بتوانين إنشياتي بيكي سياسيا نهبه بمعنى دسكوتي سياسي من بيما بمتنوك وانكي درس دي
1: بكرتي أو كومالغا دبي پشت جبهي هزي سخت بيت زور برس ماموسا حسام دسبيش ماموساي زانكو سباس لويكا كات داناو لغل مانبوي لا رحند
0: سرچاکم زود سپاس بو ایوش که تو ساتی خوش دانه
1: هر بجین بینرانی خوشویست لدریجه برنامه کنی رهند لخدمت ماموسا حسامی دست پیش ماموسا زنکو بوین با بس کردن لسر پرسی کرد لم بارو دوخه هستیارو میجویه لرهندکانی دا هاتو دا هول دین هر ام جاره لروانگی کسایت یا حزبیه کن تاو تویب کینو بخینا بردست ایوی عزیز تا او دمو تا برنامه آینده مالیه و کردستان